for the children of Palestine and Israel. نعلم بأننا نستطيع أن نحصل على السلام إذا مشينا في طريق السلام، لأننا نساء شجاعات قويات.